يا جوزف تزين خيلي شو أمر بان وصوت أرمان أشيرو لي خونا لين ما تيو شري لي قاكو لي خونا لين لين السيقي أرن زخال كش كش خون ليش من سهل لي خير من زخان يجري ولا أرمان شن شو كاين أرمان يا أرمان لا إين أرمان كارل أرمانو أرمانا كني أرمانا شكوي فلين كني نام كني لاك وا Naruna que tiene que con la cava hermana, haré que ojen que se banquila cava, en caninao y anish cuanza el escangel, parece hermana Edith que cuanza el escangel hermana. Entonces, anas cuan y quinta limán que chicla inarín.